تنينا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديساندر هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كور لا بالا تيتي سي اون اوبلي باسي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف.

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيراما شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي

فافوري كي لي بروميس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا أعرف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرفة ولحن الشعرية

كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف

0: جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام ديالو كتيب

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بانو كانسي راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني بالك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زاني.